قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.

0: ازار الله حکم ته تیار خو ډیره خدا او کتر ازان نه بیا به خپل کاروي کوم دا الله حکم خو منه ما قال يا ابا تفعل ما تؤمر اسماعيل عليه السلام ویل يا ابتي اي بابا جي څنګه چې هغه په مینه وي یا بنیا نو بچي وته په مینه باندې وي اي بابا جانا يا ابتي اي زما خوګ بابا جانا افعل ما تؤمر كوا اغكار تذكم دت حكم كولي شي ستجدني ان شاء الله من الصابرين ستجدني زر دك ما ببيامومي ان شاء الله كچري الله تمنظروي من الصابرين نصبر كون كنا فلما اسلما هر کله چې دې دواړو د الله حکم ته غاړه کېښودله وتله للجبین او وایه چې په ځمکه باندې په اړخ باندې جبین یو مخامخ تندې د هغې ته جبهه وایي او بیا دې دواړو طرفو ته کنپټي د دې تندې نه یو اړخ او بل اړخ ښي طرفو او ګس طرفو دې ته جبین وایي نو جبینان د هر بنده دوه جبینان دي ښي طرف او ګس وتله للجبين فارخ باني واچو ده حلالي ده پار الله ده طرفنا اعلان وتوش وناديناه من آواز ورکد ته چ ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا اي ابراهيم تا خپل خوب رشتيني ثابت کو إنا كذلك نجزي المحسنين من قوم دارنگ بدل وركوني كي كون كتا إن هذا لهو البلاء المبين بشك دا امتحان لخكارا أو امتحان كي كامياب شلي وفديناه بذبح عظيم من بدل ورك لذتا فيو عظيم قرباني باني دا جنت گڑور مولا مذبوح ورکو وترکنا علیه فی الاخرین من پر خود الپدبانے فی الاخرین پا آخر خلقو کی سلام علی ابراہیم سلامتی آدی پا ابراہیم علیہ السلام بانے پا ابراہیم دے سلام وی آخر پور خلق بوئی اگر جنت گڑور چی علال شنو اگر وقا سشو اگر بیا چو خوڑلا داغوی حیوانات خوړه دي دا هغه حیوانات چې کوم ذکر ډېر ډېر کو هغه حیوانات هغه خوړه ده او دا دغه ګډوري هغه ښکره د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه والا زمنګ د پیغمبر علیه السلام زمانې پورې د بیت الله د پاس زولان دی وي ښکره با زولان دی وي بیا وروسته اور لګېدل او هغه کې هغه ختم شي كذلك نجزي المحسنين هم دارنگ من قبل وركوني كي كون كتا إنه من عبادنا المؤمنين بشك دي زمان دن مؤمنان وبنديان نو وبشرناه بإسحاق او من قزير وركل إبراهيم عليه السلام بإسحاق نبيا بإسحاق عليه السلام باني چه غبم پیغمبر وي من الصالحين لنك بخت خلق نوي وباركنا عليه من فدبان بركت أچوله وعلى إسحاق وإسحاق عليه السلام باني هم ومن ذريتهما محسن او دا دي دوارو پا اولاد كي محسن بعض پك نیکان خلقو وظالم لنفسه مبين او بعض پك اخكار پزان بان ظلم كون كيو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډېره مننه.